هاي يروان الوكيل يو وما كين دي هنا وما فيور موديو وما مم وما غنا وما تاسي ميسي ورا ميسي